أنت الإله العظيم وحدك يا الله للأبد، أنت عال ومرتفع، ما أمجد اسمك في كل الأرض، الكل يهتف لك مجداً.